الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم.

الشمس لازم وراك كذا. اي سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.